0: كملت شيخ جلا بادر شي وانك سيلبرار وقميصا شرمال رقا ريتش بقى سان فرانسيسكو دي اسيس روني مقيخ ريتش بقى سان فرانسيسكو دي اسيس ملتيو جلا كوخيان شي جلا شوية قتك porque رخوشي كوي كوخي كوتك تنبين كوخي كوتك porque شخلو بتقلا انترنت شو بان لبتق استاوس ونيدو ويا تنبين ملتيو جلا يشوخي كوان دشير شبيلا بتقر اسبيتالو ميزو كوخوين تقطات سيخولا pero واشنين كولا كوك تس ملتيو جلا تس كوخيان جلا شوية تس تنبين قستني اوتس واشلا كوبانك كوبالا بقى باروكي تامبين يشوك كمرتوشيخ تشكي ديز دي واتشينينغ كمرتوشيخ تشكي قا كومون ري شوليك ري ان ديفيرنتس كومونيدادز توس تامبين شكي قا كوميتي وي كي لو وي قميص انتوس كو خلا باس قا كافي كي قا شخلا توس سي شا خلا ري كي قا شوا سالون خوا انتوس تيمبو تشكي قا كوميتي
1: بين كتشلان بس كي قلاك وانا خبي قاورا بس ياش ما تشيش قوتش يروح اوران تقشو بيخ نكون باقر اغوستين رقباري بس نخش كوخي جبام ري ري او ريكوبراسيون ريش ريابيل مشوخ كون تخش قمام بستار نسي ويشوخ بيسونيك قنوخيل شقيل أخو ماني مدور زلافي أستي شريلي كنت الكواتي كواتي شري ريك أمال قبيج بام لقا باروكيا إنيم قرخوشيك نيم كراخ برخي كاس دمال برخي تاقشو بيه ريكي كونور برمال تيوش ديوش عوين بوي إرد تقول سان فرانسيسكو ري شوتا